Give me a hand to all.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.

0: أسرار الحزن. يا والدة الإله العذراء، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الحزن عن إخوة المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية المشرفين على الموت، لكيما يهبهم ابنك توبة كاملة عن جميع خطاياهم، وتكوني أنت عونهم وشفيعتهم في تلك الساعة. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، صلاة يسوع في البستان. ثمرة هذا السر الندامة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما صلى ابنك يسوع في البستان وكان عرقه يتساقط كعبيط الدم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، الجلد. ثمرة هذا السر إماتة الحواس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما جلد ابنك على العمود بالسياط. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، إكليل الشوك. ثمرة هذا السر احتقار المجد العالمي. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الحزن الذي حزنته لما كلل ابنك بإكليل الشوك على هامته المقدسة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع، يسوع يحمل صليبه. ثمرة هذا السر الصبر والتسليم. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما حمل ابنك صليبه وكان من ثقله ينحني ساقطا على الأرض كالميت. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، الموت على الصليب. ثمرة هذا السر المحبة والمغفرة للأعداء. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الحزن الذي حزنته لما مات ابنك على الصليب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح. آمين.

Shut up!

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
6: راديو موال

0: الساعة الآن 8:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
4: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10:00 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا بقصاي السيارات يعني بالصوت ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية. نسينا الصحية يعملات مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم السوق، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال يا عم. هو الاحتلال ما نعسيني سوي مطرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعسيني سوي منهون يا عم. مشان الله جنتونا، قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس. يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما ترفوا كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين وإن شاء الله أبضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

اشتقنا وحياة عيونك يمفارقنا اشتقنا لعيونك والله اشتقنا.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه في جامعة فلسطين الأهلية. تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
1: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بدي يدفع مخالفة، ولا بدي أروح على الارتباط، ولا بدي أروح على الدفاع المدني، ولا بدي أروح على الصحية نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبل للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعة لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقولك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرف يا زلمة، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منهول يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مكدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا بركوف كرفناكو.
1: اخر الاخبار والتطورات،
4: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرسل على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه،
4: انا سار سياره انت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: كاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunef.edu.bs.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للأحداث المحلية.
4: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
3: متابعة لهموم المواطن.
4: وكل شيء بدي بقول لك الاحتلال، الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعتني نسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعتني نسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا ما توقف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات.
4: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
4: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات وهو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
5: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

ما بتقدر يا محب احفظ عهد محبينك نحل الحب وترك القلب عغياب الله يعينك واللي بتطلع من قلبك وانت بتطلع من قلبك تركها تروح.

مجهول بالسماعة يقول باردون نمرة غلط متأسف على الإزعاج وسمعت حالي عم قول يا ناس حرام

0: الساعة الآن 10 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الساعة الآن 11 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة falunif.edu.ps.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. لا شو صار؟
2: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: راديو موال.

0: الساعة الآن 12 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: أن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.bs.
3: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلاً.

0: جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية، يعني بلاقي مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس عم تصوف، بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفة.
4: متابعة لهموم المواطن.
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال الاحتلال، يا عم هو الاحتلال، ما نعرف شو بيسوي مطرب يا زلمة، هو الاحتلال، ما نعرف شو بيسوي من هون، يا عم مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا ما كرف كرفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
6: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، إذا ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونصر على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سارق سيارة، أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن ببيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب إنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكتر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. أرجو أن تصحبني لنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل.
2: أسعد الله أوقاتكم أصدقائي المستمعين. سرور أرحب بكم ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس مع الأخ سهيل موسى حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله. أهلا وسهلا بكم معنا. زهرة تيوليب تزرع في الخريف، بصلة جافة خالية من الحياة، عديمة الشكل والألوان، لكن عندما يأتي الربيع تصبح البصلة الجافة زهرة يانعة بديعة الحسن والجمال. ولا عجب، فما كان واهبها الحياة بشر وما صنعتها يد إنسان، بل هو الله صنعها بقدرته، فهو الخالق المبدع، خالق كل الأكوان.

يا أيها السائر بين الحقول والوديان، تأمل سنابل الحقل كيف أصبحت وكيف كانت حبة مجردة في يوم من الأيام. تمهل قليلا وأمل الأذان، فللسنابل معك حديث، حديث يملأ النفس والوجدان، إنه حديث الحياة، الحياة بعد الموت، والجمال بعد الفساد، والمجد بعد الذل والهوان. فيا أيها الجسد الراقد، نم واسترح، قد رقدت في ضعف لكنك ستقوم في قوة. يوم يأتي ابن الإنسان، هذا هو عربون الحياة، أعطاه لنا يسوع لنحيا معه ونشاهد مجده المعد له منذ أول الأزمان. وهذا جواز الدخول مختوم بدمه، نحمله معنا في رحلة الحياة للدخول إلى تلك الأوطان. فإن كان في الطريق صليب هناك ساعة الوصول، سوف نلقيه عنا لنلبس أكاليل وتيجان، وإن كانت في العيون دمعة سوف يمسحها الله منا. فهذه السماء لا بكاء فيها ولا تعب ولا وجع ولا أحزان.

0: تعال بنا الآن نستمع إلى الأخ سهيل موسى في حديثه عن الرب يسوع الذي ذاق الموت ليصير موتنا حياة في السماء، فأحلى الأوقات.
1: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا إذا أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر الخروج، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الناموس والوصايا العشر، وذلك ضمن تأملاتنا في الإصحاح 20 من سفر الخروج. قلنا أن الناموس ليس هو صورة طبق الأصل لفكر الله، بل هو التعبير عن فكر الله بالارتباط مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان. يتطلب الناموس الطاعة الكاملة لأنه ناموس كامل، وبما أن الناموس هكذا فإن الإنسان لا يستطيع نوال الحياة بالناموس. الناموس هو إعلان عن الله الذي وضح الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. الناموس لا يفرض نفسه، الله هو الذي يفرضه بتأثير كبير. كما لا يمكن الخلط بين مبدأي النعمة والناموس. عندما تضع الناموس والنعمة في نفس الكفة فإنك تسلب الناموس عظمته ومعناه. لا يوجد محبة ولا نعمة في الناموس، كما أن النعمة تسلب من صلاحها ومجدها إذا ما اختلطت بالناموس، تخلع عنها روعتها وجاذبيتها. كذلك فإن احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمة. الناموس يضع أمامنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان، أما النعمة فتخبرنا من هو الله. الناموس يقرر الواجب على الإنسان، والنعمة تظهر لنا حقيقة الله. الناموس مرآة كما رأينا، تكشف عن حالة الإنسان الفاسدة. كثيرون ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويظنون أنهم على ما يرام. لم يجعل الناموس من أي إنسان رجلا خاطئا، ولكنه كشف عن الحقيقة أن الإنسان خاطئ. رأينا أن الوصايا العشر تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله، والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. قلنا أن الله يدين الشرك وتعدد الآلهة. أي شيء تعطي نفسك له بكل انغماس يعتبر إلها لك. هناك من يعبد الخمر والجنس والمال. يجب أيضا عدم النطق باسم الله باطلا. ثم رأينا الوصية عن السبت. بعد ذلك تحدثنا عن الوصايا الاجتماعية. يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، ولا تشتهم لغيرك. وصايا موجهة للفرد. إذا كان بإمكانك أن تزني فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره. المسألة عبارة عن رزمة واحدة. إذا أخطأت في واحدة فأنت تخطئ في الكل. لقد أعطى الله أبناء الشعب القديم الشريعة الأدبية التي هي الوصايا العشر، ولكن يوجد في الناموس أكثر من الوصايا العشر. الله سيعطيهم جزءا هاما من هذا الناموس يتعامل مع الشرائع الاجتماعية، كما أنه سيعطيهم إرشادات تخص المذبح وبناء خيمة الاجتماع. يعطينا سفر اللاويين تفصيلا للخدمة في خيمة الاجتماع، وهذه كلها جزء من الناموس في رزمة واحدة.
2: نتابع قراءة ما تبقى من الأصحاح 20 بدءا من العدد 18.
0: وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. مذبحا من التراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع الاسم ذكرا آتي إليك وأباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، إذا رفعت عليها إزميلك تدنسها، ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه.
1: عندما رأى أبناء الشعب البروقة والرعود خافوا وابتعدوا عن الجبل، فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. قدم الناموس مقياسا عاليا لأنه ناموس كامل ويتطلب الكمال، وإذا كنت تحاول الحصول على الخلاص عن طريق حفظ الناموس فعليك أن تكون كاملا، وإلا فلن تخلص بواسطة الناموس. أشكر الله أنه بالنعمة يستطيع أن يقبل أثيما مثلي ويخلصني. نعم، النعمة حقا تكشف عن صلاح الله وروعته. من المهم أن نرى لماذا ظهر الله بهذا الشكل للشعب. كان يريد أن يشدد على الحقيقة أنه الإله الحي. تذكر أنهم تربوا في مصر بين الأوثان، وبذلك عبدوا الأصنام، عبدوا المخلوق دون الخالق، والآن فإن الله يتحرك بقرب أكثر تجاه هؤلاء الناس. مع الوصايا العشر أعطى الله الشعب إرشادات تختص بالمذبح الذي تقدم عليه الذبائح، ويحكي المذبح عن الرب يسوع والدم الذي سفكه. كان هذا المذبح هو ما بنوه قبل خيمة الاجتماع. في كل مرة ارتحلوا فيها كانوا يبنون مذبحا، فقط عندما عملوا خيمة الاجتماع قاموا بصنع مذبح دائم نقلوه مع الخيمة حيثما ارتحلوا. مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. لا يوجد ذكر لتقديم ذبيحة الخطية على هذا المذبح. ذبيحة السلامة تظهر حاجة الإنسان للمصالحة مع الله، ويسوع المسيح هو الذي صالحنا مع الله وأرسى السلامة بدم صليبه. أما ذبيحة المحرقة فتحكي عن شخصية المسيح واستحقاقه وقدرته على الخلاص. إذن وجد هذا المذبح لتقديم ذبائح المحرقة والسلامة عليه

0: بل أراد العبادة. واليوم ماذا عن عبادتنا لله؟ هل هي مجرد طقوس جميلة منمقة بأعذب الموسيقى وأبهر الأضواء؟ ماذا عن كنائسنا؟ هل هي مجرد مبان ضخمة وجميلة مليئة بالزخارف واللوحات الرائعة؟ هل هذا ما يريده الله حقا؟ لا عيب في هذه الأمور طالما أنها لا تسلب رسالة الصليب حقها ولا تعيق القلب من التقرب إلى الله من أجل العبادة الحقة. في كل الأحوال الله لا يريد القشور الخارجية، بل يتطلع إلى القلب الأمين. لقد واجه بولس نفس المشكلة عندما ذهب إلى مدينة كورنثوس، حيث وجد الكهنة يمارسون خطايا الوثنيين. وعندما جاء إليهم بولس أرادوا أن يحاوروه ويناقشوه ويظهروا بأنهم مثقفون. اسمع ما قاله لهم: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. صديقي، إذا ترك المسيح وصليبه خارج رسالة الكنيسة فهي ليست كنيسة حقيقية مهما عظم شأنها ومبناها. ولا تصعد بدرج إلى مذبحي لكي لا تنكشف عورتك عليه. في هذه الآية يحكي الله عن الجسد، فهو لا يريد أن يدخل الجسد في العبادة أو الخدمة أو أي شيء آخر يتعلق به. يحكى عن واعظ ذهب إلى شيوخ الكنيسة بعد اجتماع صباح الأحد وقال لهم وهو منفعل: كانت عظة اليوم أفضل عظة قلتها في حياتي. لا نحتاج إلى عرض الجسد في الخدمة والمنبر والكنيسة، نحتاج أن نكرز بيسوع المسيح وإياه مصلوب. نعم أخي المستمع، يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. والتداخل في البناء يدنسه، كما أن التداخل في الوصول إليه يكشف عن عورة الإنسان وعريه. ومن ذا الذي يتجاسر وهو في ثوب نجاسته أو في حالة عريه أن يقترب إلى الله أو يقف للسجود أمامه؟ نأتي الآن إلى الإصحاح 21 وإلى التشريعات الاجتماعية، وهي هامة جدا للشعب لأنهم عاشوا في مصر حياة العبودية وليس تلك الحياة الاجتماعية الكريمة. هنا نرى تنازل الله العجيب الذي يهتم بكل أمور الإنسان، فمع أنه رب السماء والأرض إلا أنه يتنازل للفصل في المسائل التي تقوم بين الإنسان وأخيه، ويضع الأحكام المتعلقة بمثل موت ثور أو رهن ثوب أو فقدان سن لعبد. فمن مثل الرب إلهنا يتنازل ليهتم بكل الأمور ويدير دفة المسكونة بعدل؟ حقا إن تعالى اسمه يهتم بالنملة الصغيرة التي تسير على الأرض كما يقود الملائكة في السماء، وهكذا يتنازل لينظم تحركات النجوم في أفلاكها كما يهتم بسقوط عصفور واحد.
1: من أجل تأملاتنا نقرأ الأعداد الستة الأولى من الأصحاح 21.
2: وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا. إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد.
0: هذا يبين أن الشعب العبراني القديم لا يمكن أن يجعل من إخوته عبيدا، كما أن هذا القانون يطلق العبد حرا بعد 7 سنين من عبوديته. ولو تزوج خلال

0: فترة خدمته فبإمكانه أن يأخذ زوجته معه، ولكن إذا كانت زوجته عبدة أصلا عند سيده فعليه أن يتركها هناك. والعبد إذا كان يحب زوجته وسيده ويبغي أن يبقى في خدمة سيده، فإن سيده يثقب أذنه فيخدم سيده إلى الأبد. لماذا تراني مستمعي أتحدث عن هذه التفاصيل التي تبدو غير مهمة؟ لأنها صورة للرب يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا ولبس بشريتنا بينما كنا نحن عبيدا للخطية. كان بإمكانه أن يتركنا ويرجع إلى السماء وإلى مجده الرفيع دون أن يجتاز أبواب الموت. لم يكن مجبرا أن يذهب إلى موت الصليب، ولكنه نزل إلى الأرض طوعا وصار مثلنا، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يخبرنا المزمور 40 من عدد 6 إلى 8 ما يلي: بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت، بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي. وهنا الحديث عن المسيح كما يؤكده كاتب رسالة العبرانيين في العهد الجديد. أقرأ لك من الإصحاح 10 والعدد 5: لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا، بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها، التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني. لقد اختار يسوع أن يخدمنا ولم يشأ أن يطلق حرا بدوننا، لأنه أحب عروسه وأحب الخطاة. من هنا أطاع حتى الموت، موت الصليب، ليخلصنا من عبودية الخطية. يا لها من صورة رائعة للمسيح نراها في إعطاء الناموس. نقرأ الآن من العدد 12 وحتى 19 من الأصحاح 21:
1: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبحي تأخذه للموت. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، فإن قام وتمشى خارجا على عكاسه يكون الضارب بريئا، إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه.
0: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا. هذه الآية هي أساس الحكم بالإعدام. كثيرون يعتقدون أن الوصية لا تقتل تنطبق على الحكومات بعدم المعاقبة بالإعدام، ولكن هذا غير صحيح. ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. كان هناك 6 مدن للملجأ في الأرض موزعة بطريقة مناسبة ليهرب إليها القاتل حتى تتم تسوية المسألة، وسنتحدث عن هذه المدن في دراسات لاحقة. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبحي تأخذه للموت. إذا ارتكب إنسان ما جريمة قتل متعمد فإنه يقتل، أما إذا قتل وهو يدافع عن نفسه بدون قصد فإنه لا يقتل. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا. هذه حماية الله للبيت، ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا. الله لم يوافق أبدا على العبودية بل أدانها. كان الأمر شائعا في تلك الأيام وتعامل الله معه. كذلك فإن المسؤول عن الإساءة الجسدية عليه أن يعوض المسيء إليه عن الوقت والتكاليف الطبية. هذه الشرائع والشرائع الأخرى الموجودة في بقية الإصحاح تشكل أساس القوانين في عالمنا اليوم، وهو فعلا أساس جيد لأمة متحضرة. يلخص العددان 24 و 25 كل الموضوع: وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وكيا بكي، وجرحا بجرح، وردا برد. بكلمات أخرى، هذا هو قانون التبادل. لا بد من إرساء القانون من أجل النظام وحماية الحياة البشرية والممتلكات. وهنا نجد الله يرسي أحكامه بكل دقة وصرامة، لأن الناموس كامل. كل مسألة وكل عقدة وكل مطلب صدرت عنها أحكام بدون محاباة أو تمييز بين غني وفقير وبين شريف ووضيع، لأن الميزان الذي وزنت فيه تلك الأمور كان ميزانا إلهيا دقيقا. من ناحية أخرى، تكشف لنا هذه التفاصيل انحطاط الإنسان وفساد قلبه. نعم، الإنسان قابل لارتكاب الجرائم والمخالفات والمحرمات. لقد انحط إلى أسفل درجات الرذيلة وانغمس في الفساد من رأسه إلى أخمص قدمه، فلم تعد في جسمه نقطة خالية من الشر. ولكن شدة الإثم أظهرت كمال فاعلية دم المسيح الكافي لتطهير الإنسان. وأول الخطاة يقدر عند إيمانه بالمسيح أن يتمتع بتطهيره.
2: شكرا لله أننا لا نعتمد على الناموس في خلاصنا. يوجد من يمد لنا يد النعمة لخلاصنا، إنه شخص الرب يسوع المسيح. أتركك في سلامه ورعايته، وإلى اللقاء.
1: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الكاش جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.
2: كنوز الحكمة برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
3: راديو موال

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم. هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: هل سيحبس أنفاسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
5: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
6: راديو موال.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك. أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.
7: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: فرحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا. من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.bs.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولا، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.ps.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما، عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك، أيوة يلا شوت. لا شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصا أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valunif.edu.bs.

يا ليل يا غايب تعبت الروح من بعدك تعالى بعدنا استحالك.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

0: والله بحبها
1: صعبي لحظة خونة
0: جنني ورضيان وانا عشقان جنونة
1: والله بحبها صعبي لحظة

0: أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدر موال.
1: الساعة الآن 7:00 مساء في راديو موال.

0: لكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: هل تبحثون عن بداية جديدة تصنع مستقبلكم؟ في جامعة بيت لحم تتحول طموحاتكم إلى تميز وإنجاز. تقدم لكم جامعة بيت لحم مجموعة مميزة من برامج البكالوريوس، الدبلوم والماجستير في العلوم، الأداب، التربية، التمريض والعلوم الصحية، إدارة الفنادق وإدارة الأعمال. وجديدنا هذا العام برنامج التسويق الرقمي التفاعلي Interactive Digital Marketing، وبرنامج اللغة العربية التطبيقية ومهارات التعبير المعاصرة. يمكنكم شراء طلبات الالتحاق بسهولة عبر موقعنا الإلكتروني بواسطة بطاقة الائتمان أو عبر خدمة إيسداد. للمزيد زوروا موقعنا bethlehem.edu/admission. جامعة بيت لحم، نجد للأمل سبيلا.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت. جاء، شو صار؟
4: علق النت.
3: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: جول جول جول جول.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
6: راديو موال.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال.
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. أرجو أن تصحبني لنتحدث عن هذا الموضوع بأكثر تفصيل.
3: أسعد الله أوقاتكم أصدقائي المستمعين. بكل سرور أرحب بكم ضمن برنامجنا كنوز الحكمة، وهو البرنامج الذي ندرس فيه معا أسفار الكتاب المقدس مع الأخ سهيل موسى حتى ننهي بنعمة الله دراسة الكتاب كله. أهلا وسهلا بكم معنا. زهرة تيوليب تزرع في الخريف، بصلة جافة خالية من الحياة، عديمة الشكل والألوان، لكن عندما يأتي الربيع تصبح البصلة الجافة زهرة يانعة بديعة الحسن والجمال. ولا عجب، فما كان واهبها الحياة بشر وما صنعتها يد إنسان، بل هو الله صنعها بقدرته، فهو الخالق المبدع، خالق كل الأكوان.

يا أيها السائر بين الحقول والوديان، تأمل سنابل الحقل كيف أصبحت وكيف كانت حبة مجردة في يوم من الأيام. تمهل قليلا وأمل الأذان، فللسنابل معك حديث، حديث يملأ النفس والوجدان، إنه حديث الحياة، الحياة بعد الموت، والجمال بعد الفساد، والمجد بعد الذل والهوان. فيا أيها الجسد الراقد، نم واسترح، قد رقدت في ضعف لكنك ستقوم في قوة. يوم يأتي ابن الإنسان، هذا هو عربون الحياة، أعطاه لنا يسوع لنحيا معه ونشاهد مجده المعد له منذ أول الأزمان. وهذا جواز الدخول مختوم بدمه، نحمله معنا في رحلة الحياة للدخول إلى تلك الأوطان. فإن كان في الطريق صليب هناك ساعة الوصول، سوف نلقيه عنا لنلبس أكاليل وتيجان، وإن كانت في العيون دمعة سوف يمسحها الله منا. فهذه السماء لا بكاء فيها، ولا تعب، ولا وجع، ولا أحزان.

0: تعال بنا الآن نستمع إلى الأخ سهيل موسى في حديثه عن الرب يسوع الذي ذاق الموت ليصير موتنا حياة في السماء، فأحلى الأوقات.
1: أهلا بكم أصدقائي في صحبتي من جديد. أتطلع أن أقضي معكم وقتا مفيدا إذا أدعوكم حتى تدرسوا معي فقرة جديدة من سفر الخروج، فلا تضيعوا هذه الفرصة أرجوكم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن الناموس والوصايا العشر، وذلك ضمن تأملاتنا في الإصحاح 20 من سفر الخروج. قلنا أن الناموس ليس هو صورة طبق الأصل لفكر الله، بل هو التعبير عن فكر الله بالارتباط مع ما يجب أن يكون عليه الإنسان. يتطلب الناموس الطاعة الكاملة لأنه ناموس كامل، وبما أن الناموس هكذا فإن الإنسان لا يستطيع نوال الحياة بالناموس. الناموس هو إعلان عن الله الذي وضح الخط الفاصل بين الخطأ والصواب. كيف تعرف الصواب؟ الله يخبرك بذلك. الناموس لا يفرض نفسه، الله هو الذي يفرضه بتأثير كبير. كما لا يمكن الخلط بين مبدأي النعمة والناموس. عندما تضع الناموس والنعمة في نفس الكفة فإنك تسلب الناموس عظمته ومعناه. لا يوجد محبة ولا نعمة في الناموس، كما أن النعمة تسلب من صلاحها ومجدها إذا ما اختلطت بالناموس، تخلع عنها روعتها وجاذبيتها. كذلك فإن احتياجات الخاطئ لا تسد عندما يختلط الناموس بالنعمة. الناموس يضع أمامنا ما يجب أن يكون عليه الإنسان، أما النعمة فتخبرنا من هو الله. الناموس يقرر الواجب على الإنسان، والنعمة تظهر لنا حقيقة الله. الناموس مرآة كما رأينا، تكشف عن حالة الإنسان الفاسدة. كثيرون ينظرون إلى أنفسهم في المرآة ويظنون أنهم على ما يرام. لم يجعل الناموس من أي إنسان رجلا خاطئا، ولكنه كشف عن الحقيقة أن الإنسان خاطئ. رأينا أن الوصايا العشر تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتعامل مع علاقة الإنسان بالله، والقسم الثاني يتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. قلنا أن الله يدين الشرك وتعدد الآلهة. أي شيء تعطي نفسك له بكل انغماس يعتبر إلها لك. هناك من يعبد الخمر والجنس والمال. يجب أيضا عدم النطق باسم الله باطلا. ثم رأينا الوصية عن السبت. بعد ذلك تحدثنا عن الوصايا الاجتماعية. يجب أن يحصل الأب والأم على احترام وتقدير الأبناء. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، ولا تشتهم لغيرك. وصايا موجهة للفرد. إذا كان بإمكانك أن تزني فسيكون بإمكانك أن تسرق وتقتل إلى آخره. المسألة عبارة عن رزمة واحدة. إذا أخطأت في واحدة فأنت تخطئ في الكل. لقد أعطى الله أبناء الشعب القديم الشريعة الأدبية التي هي الوصايا العشر، ولكن يوجد في الناموس أكثر من الوصايا العشر. الله سيعطيهم جزءا هاما من هذا الناموس يتعامل مع الشرائع الاجتماعية، كما أنه سيعطيهم إرشادات تخص المذبح وبناء خيمة الاجتماع. يعطينا سفر اللاويين تفصيلا للخدمة في خيمة الاجتماع، وهذه كلها جزء من الناموس في رزمة واحدة.
2: نتابع قراءة ما تبقى من الأصحاح 20 بدءا من العدد 18.
0: وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. ولما رأى الشعب ارتعدوا ووقفوا من بعيد وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لئلا نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. مذبحا من التراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، إذا رفعت عليها إزميلك تدنسها، ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه.
1: عندما رأى أبناء الشعب البروقة والرعود خافوا وابتعدوا عن الجبل، فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. قدم الناموس مقياسا عاليا لأنه ناموس كامل ويتطلب الكمال. وإذا كنت تحاول الحصول على الخلاص عن طريق حفظ الناموس فعليك أن تكون كاملا، وإلا فلن تخلص بواسطة الناموس. أشكر الله أنه بالنعمة يستطيع أن يقبل أثيما مثلي ويخلصني. نعم، النعمة حقا تكشف عن صلاح الله وروعته. من المهم أن نرى لماذا ظهر الله بهذا الشكل للشعب. كان يريد أن يشدد على الحقيقة أنه الإله الحي. تذكر أنهم تربوا في مصر بين الأوثان، وبذلك عبدوا الأصنام، عبدوا المخلوق دون الخالق، والآن فإن الله يتحرك بقرب أكثر تجاه هؤلاء الناس. مع الوصايا العشر أعطى الله الشعب إرشادات تختص بالمذبح الذي تقدم عليه الذبائح، ويحكي المذبح عن الرب يسوع والدم الذي سفكه. كان هذا المذبح هو ما بنوه قبل خيمة الاجتماع. في كل مرة ارتحلوا فيها كانوا يبنون مذبحا، فقط عندما عملوا خيمة الاجتماع قاموا بصنع مذبح دائم نقلوه مع الخيمة حيثما ارتحلوا. مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لاسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. لا يوجد ذكر لتقديم ذبيحة الخطية على هذا المذبح. ذبيحة السلامة تظهر حاجة الإنسان للمصالحة مع الله، ويسوع المسيح هو الذي صالحنا مع الله وأرسى السلامة بدم صليبه. أما ذبيحة المحرقة فتحكي عن شخصية المسيح واستحقاقه وقدرته على الخلاص. إذن وجد هذا المذبح لتقديم ذبائح المحرقة والسلامة عليه فقط. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، وإذا رفعت عليها إزميلك تدنسها. هناك درس هام في هذه الآية. أرادهم الله أن يبنوا مذبحا بسيطا بدون أي نقوش لتجميله. لم يرد الله الزينة بل أراد العبادة. واليوم ماذا عن عبادتنا لله؟ هل هي مجرد طقوس جميلة منمقة بأعذب الموسيقى وأبهر الأضواء؟ ماذا عن كنائسنا؟ هل هي مجرد مبان ضخمة وجميلة مليئة بالزخارف واللوحات الرائعة؟ هل هذا ما يريده الله حقا؟ لا عيب في هذه الأمور طالما أنها لا تسلب رسالة الصليب حقها، ولا تعيق القلب من التقرب إلى الله من أجل العبادة الحقة. في كل الأحوال الله لا يريد القشور الخارجية، بل يتطلع إلى القلب الأمين. لقد واجه بولس نفس المشكلة عندما ذهب إلى مدينة كورنثوس، حيث وجد الكهنة يمارسون خطايا الوثنيين. وعندما جاء إليهم بولس أرادوا أن يحاوروه ويناقشوه ويظهروا بأنهم مثقفون. اسمع ما قاله لهم: لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. صديقي، إذا ترك المسيح وصليبه خارج رسالة الكنيسة فهي ليست كنيسة حقيقية مهما عظم شأنها ومبناها، ولا تصعد بدرج إلى مذبحي لكي لا تنكشف عورتك عليه. في هذه الآية يحكي الله عن الجسد، فهو لا يريد أن يدخل الجسد في العبادة أو الخدمة أو أي شيء آخر يتعلق به. يحكى عن واعظ ذهب إلى شيوخ الكنيسة بعد اجتماع صباح الأحد وقال لهم وهو منفعل: كانت عظة اليوم أفضل عظة قلتها في حياتي. لا نحتاج إلى عرض الجسد في الخدمة والمنبر والكنيسة، نحتاج أن نكرز بيسوع المسيح وإياه مصلوب. نعم أخي المستمع، يريد الله أن يلتقي بالإنسان عند مذبح لم تنحت حجارته وبلا درج، أي أن مكان العبادة والسجود لا ينبغي أن تتداخل فيه يد بشرية، لا في بنائه ولا في طريق الوصول إليه. والتداخل في البناء يدنسه، كما أن التداخل في الوصول إليه يكشف عن عورة الإنسان وعريه. ومن ذا الذي يتجاسر وهو في ثوب نجاسته أو في حالة عريه أن يقترب إلى الله أو يقف للسجود أمامه؟ نأتي الآن إلى الإصحاح 21 وإلى التشريعات الاجتماعية، وهي هامة جدا للشعب لأنهم عاشوا في مصر حياة العبودية وليس تلك الحياة الاجتماعية الكريمة. هنا نرى تنازل الله العجيب الذي يهتم بكل أمور الإنسان، فمع أنه رب السماء والأرض إلا أنه يتنازل للفصل في المسائل التي تقوم بين الإنسان وأخيه، ويضع الأحكام المتعلقة بمثل موت ثور أو رهن ثوب أو فقدان سن لعبد. فمن مثل الرب إلهنا يتنازل ليهتم بكل الأمور ويدير دفة المسكونة بعدل؟ حقا إن تعالى اسمه يهتم بالنملة الصغيرة التي تسير على الأرض كما يقود الملائكة في السماء، وهكذا يتنازل لينظم تحركات النجوم في أفلاكها كما يهتم بسقوط عصفور واحد.
2: من أجل تأملاتنا نقرأ الأعداد الستة الأولى من الأصحاح 21.
0: وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فست سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا. إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه. إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات، فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد: أحب سيدي وامرأتي وأولادي، لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الله ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد.
1: هذا يبين أن الشعب العبراني القديم لا يمكن أن يجعل من إخوته عبيدا، كما أن هذا القانون يطلق العبد حرا بعد 7 سنين من عبوديته. ولو تزوج خلال فترة خدمته فبإمكانه أن يأخذ زوجته معه، ولكن إذا كانت زوجته عبدة أصلا عند سيده فعليه أن يتركها هناك. والعبد إذا كان يحب زوجته وسيده ويبغي أن يبقى في خدمة سيده، فإن سيده يثقب أذنه فيخدم سيده إلى الأبد. لماذا تراني مستمعي أتحدث عن هذه التفاصيل التي تبدو غير مهمة؟ لأنها صورة للرب يسوع المسيح الذي أتى إلى عالمنا ولبس بشريتنا بينما كنا نحن عبيدا للخطية. كان بإمكانه أن يتركنا ويرجع إلى السماء وإلى مجده الرفيع دون أن يجتاز أبواب الموت. لم يكن مجبرا أن يذهب إلى موت الصليب، ولكنه نزل إلى الأرض طوعا وصار مثلنا، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يخبرنا المزمور 40 من عدد 6 إلى 8 ما يلي: بذبيحة وتقدمة لم تسر، أذني فتحت، محرقة وذبيحة خطية لم تطلب. حينئذ قلت: ها أنا ذا جئت، بدرج الكتاب مكتوب عني أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سررت وشريعتك في وسط أحشائي. وهنا الحديث عن المسيح كما يؤكده كاتب رسالة العبرانيين في العهد الجديد. أقرأ لك من الإصحاح العاشر والعدد الخامس: لذلك عند دخوله إلى العالم يقول: ذبيحة وقربانا لم ترد، ولكن هيأت لي جسدا، بمحرقات وذبائح للخطية لم تسر. ثم قلت: ها أنا ذا أجيء، في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقربانا ومحرقات وذبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس. ثم قال: ها أنا ذا أجيء لأفعل مشيئتك يا الله. ينزع الأول لكي يثبت الثاني. لقد اختار يسوع أن يخدمنا، ولم يشأ أن يطلق حرا بدوننا، لأنه أحب عروسه وأحب الخطاة. من هنا أطاع حتى الموت، موت الصليب، ليخلصنا من عبودية الخطية. يا لها من صورة رائعة للمسيح نراها في إعطاء الناموس.
2: نقرأ الآن من العدد 12 وحتى 19 من الأصحاح 21:
0: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبح تأخذه للموت. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. وإذا تخاصم رجلان فضرب أحدهما الآخر بحجر أو بلكمة ولم يقتل بل سقط في الفراش، فإن قام وتمشى خارجا على عكاسه يكون الضارب بريئا، إلا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه.
1: من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا، هذه الآية هي أساس الحكم بالإعدام. كثيرون يعتقدون أن الوصية لا تقتل تنطبق على الحكومات بعدم المعاقبة بالإعدام، ولكن هذا غير صحيح. ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده، فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه. كان هناك 6 مدن للملجأ في الأرض موزعة بطريقة مناسبة ليهرب إليها القاتل حتى تتم تسوية المسألة، وسنتحدث عن هذه المدن في دراسات لاحقة. وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر، فمن عند مذبح تأخذه للموت. إذا ارتكب إنسان ما جريمة قتل متعمد فإنه يقتل، أما إذا قتل وهو يدافع عن نفسه بدون قصد فإنه لا يقتل. ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، هذه حماية الله للبيت. ومن سرق إنسانا وباعه أو وجد في يده يقتل قتلا، الله لم يوافق أبدا على العبودية بل أدانها. كان الأمر شائعا في تلك الأيام وتعامل الله معه. كذلك فإن المسؤول عن الإساءة الجسدية عليه أن يعوض المسيء إليه عن الوقت والتكاليف الطبية. هذه الشرائع والشرائع الأخرى الموجودة في بقية الإصحاح تشكل أساس القوانين في عالمنا اليوم، وهو فعلا أساس جيد لأمة متحضرة. يلخص العددان 24 و25 كل الموضوع: وعينا بعين، وسنا بسن، ويدا بيد، ورجلا برجل، وكيا بكي، وجرحا بجرح، وردا برد. بكلمات أخرى، هذا هو قانون التبادل. لا بد من إرساء القانون من أجل النظام وحماية الحياة البشرية والممتلكات. وهنا نجد الله يرسي أحكامه بكل دقة وصرامة، لأن الناموس كامل. كل مسألة وكل عقدة وكل مطلب صدرت عنها أحكام بدون محاباة أو تمييز بين غني وفقير وبين شريف ووضيع، لأن الميزان الذي وزنت فيه تلك الأمور كان ميزانا إلهيا دقيقا. من ناحية أخرى تكشف لنا هذه التفاصيل انحطاط الإنسان وفساد قلبه. نعم، الإنسان قابل لارتكاب الجرائم والمخالفات والمحرمات، لقد انحط إلى أسفل درجات الرذيلة وانغمس في الفساد من رأسه إلى أخمص قدمه، فلم تعد في جسمه نقطة خالية من الشر، ولكن شدة الإثم أظهرت كمال فاعلية دم المسيح الكافي لتطهير الإنسان. وأول الخطاة يقدر عند إيمانه بالمسيح أن يتمتع بتطهيره.
2: شكرا لله أننا لا نعتمد على الناموس في خلاصنا. يوجد من يمد لنا يد النعمة لخلاصنا، إنه شخص الرب يسوع المسيح. أتركك في سلامه ورعايته، وإلى اللقاء.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.ps من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

للإعلان في راديو موال، الرجاء الاتصال على هاتف الرقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: خلي عندك أمل.
1: إيه؟
0: أمل في السجن؟ عايز تبعد تبعد خلصانة يلا باي. وجودك زي عدم. فاكر نفسك واي فاي؟ أنا من غيرك سعيد.
1: إيه؟ سعيد مات؟
2: يخت.

0: شو عم تساوي؟ شو عم تساوي؟
1: تكي وبقول لك.
0: طيب شو عم تساوي؟
2: في قنبلة قنبلة هاي على كيد ناجحة، على كيد ناجحة.
0: شو عم نساوي احنا قول لي؟
2: تكي تكي وبخبرك.
0: شو عم نساوي قول لي؟
3: تكي تكي وبعدين بنقول لك.
0: شو رأيك بالموضوع اليوم؟
4: تكي وبرجع لك.
5: شو السحر شو يا قمر شو هالجمال؟ تكي تكي تكي.
6: بدكن تسمعوا راديو حلو؟ اسمعوا موال على 101.7 FM.

للإعلان في راديو موال الرجاء الاتصال على هاتف رقم 274-3419 أو 274-3420.

أقول والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب موال 101.7 FM.